قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل صحبة عشد يوم الجمعة والإمام يخطب فقد الغور وقاري والمسلم حاشتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم قبل الإسلام من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات يا رب اختم لنا من كان بالخير ويا خير الناس برحمتك يا أرحم الراحمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا

العزيز الغفار مقور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألقاب والاعتبار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونوصيكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.